أغاني تبع العربي الكل متفقين على العربي، العربي، الدين العربي.